ملختي مبل سلاسان كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذن زلاتو يسمع وثم حق خازف اسمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 160 حموشتن كبرات سمعتي بسم مدحنينا يسوس كرستوس سلام نعقم يخون لومز قربلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتايو دليا نازب الحتو زحازيو سلام نايك الترقومي فلت اي فلت وسانو اندارتوني بس احي بس اح كابتي ود سبزمون نيون اب هيواتوخا از يوز دليون تمكرنا هيواتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخلو فترتي زدليو سبات كرخو بخلو سلام يبهالو بزعبا سلامهم كأي تحتتو يفالتو أي فالتو خرخو بخلو سلام حد حتى لواويتهم بزعبا سلامهم يتحتتو نسب عدو ويسمو خي حتتكا دحندو إلكا دحند حدير كالكا بمجمريا بزعبا شمو خي تحتو نسوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عينة سلام اللو ناي نفس سلام كبقون ناي كبابينا سلام كلتيو خي آياد ليناو ناي نفس سلام بوشت ناس سمعنا ناي منفس عرفتيو وشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امرو خاي عرف سقا خاوني عرف عبل بخا هدعتن رقص انتين يسمعكا باهي بلكا تحقوس ناي منفس رقعتن رقص انتين كاي سمعكا بوشت خا حيل انتم عتين يسمعكا هواساتكا خاي برتع عب منفسكا عقل صبت مهواخ فرهي ترتر منواز زبهال فسماي سمعكانيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كايز مص نزي ناي نفسن ناي حلنان ناي امرن سلام بتمكرو بصي حكايو بمنفس كتسمع اورن تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يسرع سركا غص كاب فغك تايبر لب خاي حغوس اب كنفر كاف الشختا اب افكا خامس غانان زيمان الله و ناي نفس سلام منفساو قباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخ كا با املاخ زوهاب هيابيو نزه هياب زخت قبل كا مس املاخ سمرت كلو كالو سمرت املاخ كلو كادما حاطيات كا تنسح كا حدغت حاطيات رهيب كا كا حاطيات حراوزي كا بمجد صدقن قدسنا نتملالس مس تخوني صور حاطيات كا مستقنططي كا بناي حاطيات عدا حرام مس وصاكا فرهن كنانينا وشتخا اي سمعكانيو بزي مخنيات زخا ايو سلام ابلبو خاز سمعكا ازي سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارنيبولنا زلو زل علماوي سلاميو ازي سلام زي مزهلو اكا نايت زي مس سماياو تسفار قصنة اللوكا ازي ناير قصنة تسفام زهلو اكا ابلبو خاف السهال لوكا سلاميون يوحزلكا قز كابروه لبو خا حقوس منفس كاون هدو يخوون كاب حاتيات حراخم زوز اكا مس املاخ تملالس كم زلو خان بز تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري حقوس لوحات حياونت دنغاز تعقستي تسفا مسغانا عرقي يقريتا كالق بزوح سناي نغرن يزو قنفل سلام ناي نفس تعنايو حقوس هدعات رقص انت كاللوو اتي نزو خلو زرخ بدما اتي ننفسون سقعون اب تحت هياو املاخ زماع قبط رايو سلام ناي نفسي بزي كاب املاخ كاب كالي ازر كولو منجي منم يلون اتو خالا اي سلام زبل نايو خاا ناي كباب سلام ويد ما ناي مدر سلاميو ازي سلام زون نود سب يدليو سلام عم مدر خسفن سب بسلام فقرن هادي اخنبر فقاد املاخيو اقزي ابيهر نفطرة فطرة هولو صبو غيريز فطرو نزو خلو زبالا شوقنا حاتيات نبري كسا حجون عالم سلام كالي وازلو حاتياتيو حاتيات كسا عزلو عمسا سلئي بأسي كنئي تعبيت كرحنتي عصوت شارا فللي زرغرغالو ازو خلو خفاات ازي خسا عزلو سلام عم مدريولون نايا كباب سلام كبهال كلو نسب زهو خوفر هي ويسق عتاب زرئو زيلو مزخوونيو بسلام يعطو بسلام يوص بسلام يدكس بسلام كايتنس بسلام دما ناملاخو يملخ بحصيرو نهيو تزفر ابو كبابي يلون مالتيو مبزحتو اسب لتين سبز

يا ابو اللومن ود سب زيناني نفسي سلام كنبر ازيو خبيت سقايو ابز وانا ابز علم كابت ازيو زخبدي حقايم كحوي وزي خول حمام بناي وشت حمام ناي نفس سلام مس انت علي ناي امر نوص حماميو زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اذا زبل اصبو زبحال نبراوني حالوخا سلام ناي نفسن سلام ناي امر مزي هلوكا كابا خاص تنداي حنت زي بلو بسلام دقيسو زحدر دخال ما ناي حيش اتبهام حنت زي بلو حنت زي فلت بسلام قنا عرف يلو زنبرون ازي بلس بحصيرو سبز من نيو زبل اسغاو نغر بملات انت زلوكا سلام كاب زي هلوكاس ابزا مدري من بار كامس من تا يقصر ماي وش تها سلام نوصا غن فيلو غص كابري هول بحات حغيسو افكاب صحا انت زي ملئ غص كاون بفغك تا زي بره ابزا عالم اولاد كان تا يربحلو ابزا مدري من بار مبلا مستاي مخدان كوم اول كاون علاتك خص ازودا مصنع هايكونن هيو ترغم اللو هيو طعم اللو ربحا خالو اتربحا خا ننفسن نسغان زروون زطللن خون اللو از طرايو سلامن عرفتن زهب از عرفتن سلامن زخا ناي نفس سلام زهلو كا طراي زركب ناي نفس سلام دما كاب كلو بحلنا خاص مع كابدلن انصار فاد املاك تغبرو زي مزازن نصيحكا كاب ابسان نص مستخون طرايو بدلن عمصان مزهلو كا حلنا خا كل غزي بابسخا سلازوق سكا منفسكا سلازهوخن سلام ناي نفسي يبلكان نفس تحد كاب زخونه يكون بدل ناي حطيات نص مستخونيو اذا هدات زي مزي هلو خا نفسي تتغبا منفسا ورغص نص سلازي بلا سنفلال تخون اذا سنفلال زي عرفتي خل اكا لب خاي شبر عمرو خاي ناوص دقاست سئن انت بلعكا انت ستيخا انت تخدنكا منو ما يطق مكان هيوت كابز وشطاو منواز تسلكي بزم سلكاي زي منفس كامس دخما خا ناي سغا حمامون تحمم ناي سغا النفس انطنا تاساسريو نفس خا سلام زي هلوا كابتي اب مم معلتي زبص حكا اولولا وتر عليه ناي عمره ناي لبي ناي كبدي ناي معناتو وي كال وشطاو حمام تحمم تقل كاب املاح مرحقن زي مزازن كم زز امسله وصع اي زمص كم تسبنتنا متان كنبرن متان كدابرن كطعن مغوزد ليو نفسنا خا مغبي يدليايو ناي نفس مغبد ما منفسن صدقن قدسنا نيو بمنفس مولعن صدقن قدسنا انكا فرنا اي فقد املاح مفصاميو فقد املاح مفصام دما نا املاح بكلنا تعززكا كاب كل حطياتن بدلن ريحكا نفس خان صيحكا اب قدم املاح منباريو نتات مص منغست زل عالم كا بملو ارغصنت مصبايو ناي كريستيان تسفاون زيو كمتنا يلو متقسنا وتم حق خاز فصمو سلام الله ومزبلو وتم نخلو فقد املاحنا فصمو نتات مص سماياويت منغست صبايو كاب كلنا حطيات عدان ناي حلنا وقسان نصا زخنه سلام الله وم ناي زوريا ام سلام تحوي خو كام كران تچنقوم ناي تزل عالماوي ناي املاح تسفا بامنت ناطمتو بتعجستن بمصنع كل فتنا بحيل منفس الناس عرو نتناي لبوم سلام اتناي لبوم سلام كي تحوخه بهدات نصبا يحلفو نزم قدز حديقوم نسلام بغزا بحقومن فتوتو من كرخبو ازدليو بزحات يوم سلام قنا بتركولو مقد طرايا تركب زي كابتي تركب ولا مقدي بحال من ما يتركبني يا ملو هوت كاكا خدليا حاسس انت بالكا من ما يتركباني خا سلام كابت مسفن سلام ابو زل العالم زخني ويتانا يسوس كريستوس ترايا تركب زخ اخم تقدم ابيلو تبهله نقول فقادنا تعززكا كاب كله غبر عمصان بدل النصيحكا بصدق يتملالس مستهون تراي تركب بزلنا يا اوان سب منفسو سلام سلسة اني بوشتو تحويخو افو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمقد املاح سلزي دليان سلزي قادلالان منو ما يرخبانيو سب نا املاح انتزي تعزيزو ني سلام املاح ون بتو تركو اللو مقد تزي دليوا منو ما يرخبانيو دك سب وقح سبحي سلام يبلو بزعوا سلام ونزو تيو لو سلام قنا من ملي ساخو امترحو ألا امونغو منقستات امونغو هزاب امونغو حدار امونغو ولدن ولدن امونغو غربابتي سلام النار حقي بزح سب هتا قصليمو نسلام كير خباي نبرالو بزحات سبات بفلاي دما من اسيات نتاليتن معالتن زمن نيوا سلام نايا امر ام سلو زير خوا نفسمون بتسفام قراصن بعقل صبتن سلو تهوخ بحسو من سلطرات نهيوتهم بعلاتهم كحلفو يركبو لو سلام نمركاب زي فتنو يلون ببينو زعي